عنده وشارة من أي ماي تصفية وما يجري أشخابه في الخفاجية وضونا وشارة من أي ماي تصفية وما يجري أشخابه في الخفاجية.